هنا في الدنيا سلام، وفي الآخرة سلام. وكنا عند النار، وصلى الله وسلم لمحمد نبي ورسوله سلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.